0: like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch up on shows.
1: شمان مغبرم شوخن طاوة لخيل برسقالة طراية برسقالة مردنة طراية بتال قاتوخن هاشايت من 2GLF FM 8 قطة نغز طلا من مديتة ليفربول مديتة شابرتا بعد يوم أنا بتهاون أموخن خمس خطرية ساعت من ساعة خمسة هل ساعة شوة بعد يوم يوم خمسة شيبة سيقومت 8 من يرخ تشرين قمايا تريلبو إسري إشتا شيتا مارانيتا إشتا البي شومو شوي إشتا شيتا أطريتا قداني دبي قاني لانيين همزم بيا أمانيين إطلن مقروتة خشما نقزة قبط من تيت تخرزن ماسي قاني لان بورخ التليفون خط ملالا أطرة 8 تري تري 8 8 أطرة طلا وبزي آني تينا ودر من سيدني استراليا ماسي قاني لان أرخت ويب سايت ديان ات إلى www.893fm.com.au أنا يون مغبانوخون يوسيب السرجس مرخطان الدا خرزة بيئي خشلامة أطورايا بشارن خرزي شلامة أطورايا مليا من خبة قبل مني أخونوخون أنا يوسيب السرجس أمبر شاتت مريا قاتوخون قبني بيتوخون مريها وأموخون هماشا وخي أمتا أطوريتا بمار الخابي لسوبا ينخى ملبانا وتبالخ قأمتو بالخ من شل تلبو آبن مايت ومتيلة جقورة إنا شمو بتبايت خيرة من دورة الدورة بس أنا قتلة شارخ لخرزن بخاصلوطة مارانيطة أخ آدت بيدوخ أخنن إنا قمن داين بطلابن قأمتا أطريتا خاضاتي بهرانا قأطراي خاضاتي خلانا قأطراي خاضاتي برقانا قأطراي وكل أني لآتي الإيتو تنتاملا وخبا خويادا بيلت أطراي سلوطة مارانيتا كلن شركة جدها سلوطة أتخبي مارانيتا

امین امین امین شما موقع به ادیو پرشلی قطو خون خچتا جرگا داوانایا منشتا وقدیشا من لوقا ایپالی و خدس سر جرگت اسرا هت خبی مارلی سبب چول من طالب بتشاقل وهاوت طالب بتماشخ هاوت تقتق بتبايفتيخ الله مارا فور ايفر وان هو اسك ريسيف هي هو سيك فايند اند هي هيم هو نوك ذا دور ويل بي اوبن ابزي مارا ايشم شيخه بمارا لي ومشخود إلي مارا إيشو مشيخة مارا تيلي إيشو الجليلة مشروزة مشخدت علىها تشد بمارا الدان إلا قربنا ملشوتت علىها توبن همنن اتمشخدت ميلي قاتوخن مشيخة بجانو مارا توبن مالتي لي ميلي مشخطت علىها قاتوخن توبون وبتقانيتون اخت مري بتقتقيتون ترى بتفايش بتيخة ترى قاتوخن

Labas paaiškinimas, Ivan Agasi, Ahas Marta Mehnienta, Azach Lakama, Bihurzadien, U Karakatohun, Hechma, Dargacha Hinuta, et Ahashaua, et Atha Bimarela. Kaedium, Dargacha Hinuta, et Chasar, Aiwana Shimshana, قدمه يوم طروتا درغ الشاخنوتا إسري تريت كل يوم شمشانا يوم الشبتا درغ الشاخنوتا إسري شوا أيوانا وتنتستت مطرة يوم تخوشيبا درغ الشاخنوتا إسري تري شمشانا أيوانا يوم طلوشيبا درغ الشاخنوتا إسري خمسة أيوانا وخشة تنتستت مطرة يوم طربوشيبا درغ الشاخنوتا إسري أيوانا وتنتستت مطرة ومتخمشوشيبا درغة شاخينوتا إتشاسر أيوانا وتنتستت مطرة جارج آويلو خا أمبرلا خا دولار استراليا وايلي شوي سنتي من دولار أمريكا أزخ الخشمة طبي الدهشة وطوروالي دونالد ترامب واشنطن مارا متيلا خدشة طوخي اقنومياي خلان البنشي بانكس ات ايران وشت اوت ياول شاقل تجاروتا من نبي ارخد بانشا بتبيشي مت ابزي الله طوخي مارل دونالد ترامب دوزوتا اخنا لغبضايا من ماني يوغ شقلا جو ايران رابعنا ريشانة حرس التوري لخا وزارة لخا ريج جمهورية لخا ريش برلمان لخا مارا رابا زهمت إلى يهول تشقلت مني أبزي دونالد ترامب بمار اللي قد رابا خلواتا مبلوخنا تشك بأرخ الطياسيات طيارة درق الميليشيات الحوتي أنت إنا جو يمن ات إنا سنيدي من إيران تاما وبزي يمن مارا خلوات يمن مخاينة خربة بطيسيات الميليشيات الهوتي ات إنا سنيدي من إيران رابا بشلون قطيلة جو داها منطقة بنيتة إيوا هوتيين مارا تنظيم داعش وطلق اصبخت جمدية كركو قطيلة التري شرطية وخشمة دربانة مدر ديرخ البيت اخوارا من طامة شرورة لدونالد ترامب وبمارة لقد لشوقخ ايران هاويلة بومبا النووي ايراني ولشوقخ قد ايران مخيا اللوس انجلوس ين سان دياغو جو أمريكا مطيا عندي خينا شمال مغبي ات ويخوتان اخوالي مسأت بوليس او ازجدلي ات دونالد ترامب ات أمريكا جو السودان بجمايلة من رئيس جمهورية ات مصر عبد الفتاح السيسي و عبد الفتاح البرهان رئيس جمهورية السودان ما رجالج السودان بيشا خا السودان هل آبت لاوي مدينات خين جاو رمشوخن طاوة شمان مغبة تيبوخن أهولاتوخن بخشاون سبايلا هاوادو لباسيما آبنتن خدشا قيرو تجاو إينا چل دختويا هاوا باسيما لي شم آشور بسرگس من جلده لخوشمی و هزمرته

وبزي شو ما غبيت لان اهز مرتا طلب دا شوق من خاتل امتا فيكتوريا سايمون في دالا اهز مرتا قا شو چانا قبناتو وبزي اخنا ودوخ اهز مرتا شو چانا قا من قرطا شميرا يونن إليشو هاجي ناتن هاجي ميرنا شابا مارلين رول وبزي قا تولوهون شمانا مغبيت لاتا باول ليندا جورج

لا بس باش ميلو هون زمرت مهنيينتا بخبرانو زمارة قليانا إيشو تقيلة من مالبورن زميرالة قاتم زمرتا ووي وي منك شمة غزمرتا رابا لهم تيوا مانا أوطيما بوش رابا تبريتلي إيلي طيمة سبيوت تلبوخ من ناشي تلبي ليل صبيا يا ناشي الضيانة يا ناشي دجالة غلطة رابة غلطة جورة بحاقوت الجانوخ إذن كل خبو خيوت لقخش مناشي تقينا الضيانة بوت هذا جارت ناشي قوي هشير من ماني لي بخواطة وبزي شبمان مغبة بقرأي خواجوز بريومة قدها شاوها ينجو فيسبوك إيوا نيوقرتا استر سليو مدخورة لابوت زامارة سرغون رشو سرغون رشو ناشت كركوك يطيلة وبزي ناشت هبانيا يطيلة سرغون رشو خا زامارة رابا مشمهوا همین سروتوی مغب و زمرا ایو بریا جوهبانیا طلا بیرخت اسرا ترالپ و اسری ترالپ اتصمو ارپی اتصا منیخل ترالپ و اسری ارپا زماریو متاو قیناتی چطوان زمریاتی اتوال خاقال رابا باسیمه وبزي برقي وكلية الهندسة ايو مهندس بريه وناش تبانيا رابا يطيلة جو هبانيا قرية وجامعة بغداد كلية الهندسة اينا قاقبل برخشة للأمريكا شيت تتقلب تصمو شوي طلع تاما قبت ازل والأمريكا شريه بمتيت حوازي يعني قيناتي قزمرياتي بجانو متي وسب إماخي وعود شريه بمتيت هوازي قينات شيت ألبا تصمو اشتي قلصة ومتي وينويدي وإسري قواني ين سيديات ين قمت شريطي ويمتا قمت قواني كل نزمريات متي وقجانو إيوا من هوازو إينا إزمرت بوش إيوا بشتا ضيطا أميتا إيوة زمرتت سيمخا سيمخا ليلة خزيان أبخا وزمرتت لبي لبي شيت تماني إشتا سيمخا سيمخا أم أود لشيت تماني طلا لبي لبي شيت تماني إشتا ورابة زمرياتي فولكلوراي كلاسيك ناي مغدلالي وبزي أزمرت تسيمخا إلى خزمرتا فولكلور من يوخي ليطلع أكتوبر ترعل بو إسري أربا جو أغدان مخيدة أمريكا إيوا شوي خمشا شنة رابا هوازي يوا وقا رابا زاماري وزامرياتي سرقون رشو أو باسيما إتي طولة وخجرة قامن تيت زمرتا أمتنيتا زمرتا اتخبا ماريلا استر سليو مارلاوي لخرهات يا سرقون يا خورة عزيزة إلا شيت التريل بو إسري أربا آزة تبقيت بزامارا إيوان أغاسي أونت من يخلي شيت التريل بو إسري أربا ألا ما نخلون أن زماري كله شم خامز مريات السرقون رشو اتئيو بيشا ضي بيو بقرم خاجي قسرقون جابريل امن زمرت بيتو اويا واقاتو خمر سيمخا سيمخا

مغبي هذا لقامة بخرزن بقراين جو فيسبوك قنصلة العراق إيوة شمو إيل شمو مثنى كامل الصبيحي بسري خمسة بقطة تريل بسري إشتا خشلة تقتقل الطرط خا طلنت دراما بختة جرتا شمو سهام السبتي أنا السبتين إينا صبة وجبلة آين إذن تيلة ياها قنصل بتباقى بيو ماني لقاها سهام السبتي سهام السبتي زودة من تلاي شنة طولت لها دراما طولت لها فيلمة طولت لها جو راديو جو تلفزيون جو سينما جو بيما البيما رابة دراما طولت لها إن طولياته بش إن مشمها ضيا سهام السبتي إيوا تحت موس الحلاق إيوا شقلت دورت يما بيتنا وبيت الجيران الدئب وعيون المدينة مسرحية المصيدة ومسرحية بيت الدمية لاضي لمؤودة سهام السبتي شو الدقيقة مارا بقيامة لقد ميخة شايخة قهوة قداها ولت نشخة جو بيتها بس آين لقبل لي يعني مارا لدي رابة بشملي خرطة قملة مارا بشوق النقشينة قم يقول لها خاشو كانا سورة وقمنا شقالة قمنا شقلة خرطة مارا لنوى وجب لي أنا قد قنصلة عراق ها تيلة قم تابق بي خمندي رابا شابيرا ودوزوتا اها مدخوري لا تشمالا انقيتا يو خوردا شابيرا قخا امانا ينقخا زامارا ينخا تشتاوت شيري ينخا بوليتيقايا ينخا ناشضية وانخايا ما ربوش الى شابرتا من يوت خدستت وردي متتون القورة ديو رابا من زمارا من يخلم شليوتا زمارة ومانة وشتاوة قطوسة ومانة طلان درامة إيش وردة من يخل جمال بورن لوتية الموتة ديو زودة من إسري تلاي جناتي سبتام هلم لي طيوالي إديو ما من يخل سرقون رشو إيوان أغاسي هابن إيوان أغاسي من يخلي قم أودي لمخ خاتش مشتت ملشي ليوان صندو ميخايل نانو نزار أمادن جون اسكندر مخاند جيتار جورج هم جون هم چاتاوي شير چاتاوي دراما غوريل شمون من يخلي إيش خلا ضيله حتى البطقورة ديو لتو أقاشة صالي والبطقورة شماشة صالي والله وأبزي خا أمانا أمايا بيشة وضية ولسن يونان مارغو هاول مريم هاول نينا جورجس أبزي مناخت ألبرت رول أها ومنتا سهام السبتي مرة أختي مغباوة زمريات ألبرت رول هما شي ضيراوة من دراما بليلة مرة توينا جو بالكون متيتا زمريات ألبرت رول مرة قربة و ألي زمرياتي بريشا إيت زمرياتي زمرتت ماشينة جوجلة

سيد ألبرت رويل خارج خيطاق مدرت لنا بارا زمريات أتيق بريشا إتقاز مرتا كل نقوة إتقنتا إزمري والا زميرالوخ ألبرت رويل رمض خرط لن بيداها زمرتا أزخ لقامة شمانة مغبة مارا ختمة نسيهتة يا وناقاتا أن دكتورة ين ناشي تصاخوتا مارا لا شاتت درمانة ين لا شقل الدرمانة وآتن بشتاي مية قايرة من تلاجة يعني بيت متت خهبة ين أمبسلين ين أنتبايتك لش قل المية قايرة ش قل مية بشوة ين مية إذبوري مارا برصات خمشة رمشة لا أخلق خلياتي مش خانة رابة ورابة خلطة سبب إذن آت الدمخت أي خلطة ليش وقا طلت دمخت خاصات خرطة بقيمة هنا تشيس غمراية ين لي مانس طلت أبزي مارا خلطة طنطة رابة أن انقيتلا قد موخد برناشة بالغ بزودة مارا نتلق سيقياتي مخطورة ين مندي لئو يا آت أخلط وسيقت قلل جارت خدشة دانا يود ولئو يا مارا مبلخت تليفون بريشايت أوت إيدا بس الخاناتا جربت ترونت نتياتي مبلختون قد لا يا خيل أنت أتيا خيل الخاناتا أخجي أبزي مارا شمشة رابة أن انقيتلا قد شغلت خشمة فيتامينات بريشا ايت فيتامين دي إذن وايلة شمشة خا بلجصات ناشتها يجوها ديقة ينقنطرة ينقاز

طليا قامت ليضت مي لقصة ومارا إيش يراود إذن آتن بالراجد قيدمتا إنه دججونة لا شو قتلة جارت بقرة من أسيد دي وقامودي ودججونة مارا لا ماخ التليفون قاناشي برصات خد السر يعني تريسر بليلة سبب ناشي إزادي يعني إذن آتي لهم خا تليفون مرقلة خامن زمرياتا دزوتا أخرى من جلدة منشيو واخ وبزي آين منشيتو لجانو قمت تشلو خلولانا حفلات يوياوا آها زمرتا جاوي شمو إلي رندا يعقوب غود باور زمريات خاتل لبالوطا ينمد غود باور اتلا خشما أهولت إخنا ليط بخينا قرب دانا بالتبخخ بيو أمي نائد بالشقلخ جواب منه قادة إديو مدخورو وشمو هل بد أدخى زماري جارج إخنا انتخرخلون كل دختويا خامن زمرياتي إديو بتمشمي يخلوخون ودباور أزمرتا باسمتي لا إتقيل زمرتو بتخمالي وبطلاب علاقة كلان آين آوغ جو إتشنايوتا سباي وآوغ جو خبا بريشائيت خبت مارن إيشوم شيخة رندا يعقوب

بس باش ميلان رد يعقوب وآها زمرته شما نمغبت لن خزمرت طلبته وادخ شو كان آها زمرته قخاتشالو اتقدم بالجورة إلى جيسيكا زارادوش زادي جيسيكا زارادوش ولويس بريانت جيسيكا زارادوش إلى برات رابيتا مدلنت مقرية جو مدرسة الدقلت أنا مقرية زودة من أربعة خمسة عشان جو مدرسة الدقلت خبرات رابا برختوا مريا بارخلاخ بمارخ جيسيكا هاو بريخا آها زواغة ديوخن وبطلبخ مريا لاهو خبت مارن إيشم شيخة شارج وبيتوخن خاتا بانيتوني لي ألداها خبة شمخ آز مرتت وادوخ شو كان قاتو قا جيسيكا وبرطليبو لويس بريان وبزوادك شو كان از مرتقى بوب تشلبي اتيله بشمايا الله سيرجون جابرييل

رابط سبايش ميلان سرغون جابرييل ازخ لقما بكرزن هي رابع جاي شمخ مز خبرت مزمور داود اخبر مزمور داود ين مزامير داود ميشيلتي اخبر مارا ان مزامير اينا خش مشيره اتلون يسورا بهيمانوتا بخبط مريا وبزي ب بالخنانة الطاوة البرناشة أن مزامير داود من شمو مزمور داود إلى اجتيوه ملجة داود ين ناشط علىها نبي داود ين ملجة إسرائيل إيوة خامن أنبياء ناشط مريا إت إسرائيل وآون اجتيوه له من شوي خمشة الأم وخمشي مزمورة إن شقلت غدتا تآديات إينا جو أمرة ربن هرمسيان أمرة مطمريان زابونو غدتا لا كامل كل متى مرقس وكل آنت إينا جتيو وسام خينا منو إينا مزمور داود أمو خمشي مزمور جتيو لي همزوم لي ملجة داود من مريا لها وبطلاب المريا لها ومغزوية لغلطة جانو قالها مغزوية لخبو قالها مارا ملكة داود إلي برونة يسي بابو أبزي ملكة وان شمو إيو ملكة شاول بر مياتل ملكة شاول ملكة داود يعني داود وايل ملكة قا شواشن قا خاسامة ات إسرائيل يمريلا دجتة حبرون إن أخرتها وايل تلي طلاشن ملكة جو أورشلم مارا ملكة داود أربيشن هجملة جو إسرائيل وبيشه الملكة داود مغبة من هوداية من مشيخاية أبزة من مشلمانة وكل إقاريلون أن مزمورة الديو قمودي إلي خناشم شمها آها ملكة داود ين سبب چاتاوت شيرله متان قيناتله ميوزيشنيله مغبان ميوزيكيله اوبزه اتوال خقالا رابا باسيما بيشه وضيا جو جو تل اسرائيل هما شي شاكر والمريا لها والتوبتا وشمط الجانا ومرمتت شمت مريا لها اها ايوه ملك داود ين مزمورة الداود

0: fazer aqui.
1: Şaman oğlu be aman ile mi okra. Bob Çelebi. Şlam alık Bob. Hello? Hello. Şlam alık Bob. Ah. Am Schüler Bob Iwa. Parket Alhaut.
2: Dr.
1: Rabi Yusufus. Rabi Spai, was Sie immer Spai? Parket. أنا دزوتا أيضا أمري بيبا رأسني تخرن زمرت السابرشي موت ماراتن
2: السابرشي أين هماشا يهويا يخلولان يو باكية كل دكتا سبب زمرتا إلى باسمتا
1: هي رابس باي وبزي بوب تشلبي بطلابي وخامز مريات بيبا
2: ترجع

اوكي انا بس ما باسيم انا بقى تليفونكم يقرا فيكتور بيرا باسيما باي باي بس باي ازخ شما سابرتي ادوار يوسف

خيط خيط خيط أدوار يوسف بيبا ملك الزماري الدها قالة مهنيانة أبزل الدن خبراني باسيمة الدها زمرتا مارا أنا من خبو لشق لي خاسامة من خيوتي لا طملي خا خيوتا باسمتا تلقي لي خي ويلي بجبر لو شنشومة من بارو هنا شل دخت أويا زمرتا مهنيانتا زميرال بيلا بيبت لقالة باسيمة قبوت هذا ناشي مغبلون قبيبة سبقالو باسيمة له وهاواز باسيمة مغدية هاوازة رقدة وولسي له شمان مغبي مارا هشواري من خشمة خرواتي ينشواوة ين خزمة إذ خشمة يعني خرواتي آتم تودت خشمة بالخنان الشعبيرة أو تاتي تاني ميلا ووادي يعني مبصر من طيم الدو بالخانة شعبيرة آوت وآون همشا إطاوي ماشي غلطة باروخ قد آتي بدين غلطة همزم درقوله إذا آون هش لي مودي بغلطة ديو رابا غلطة ياويلة لي مودي بيه ورابا جاهي خاشولة جانو بزودة من تقيلة آون ورابا جاهي يامر خبراني ينياوت بالخنانة درقولوخ إن آون لي رايش بدو بالخانة درقولاية وادو لي اللوخ هما شابي آون يعني خلانة آون ريش الدستة وآون قالوا راما ولي ما غب مي خامنتيتا قجانو اتلي ان مديانا اتيقد ويقل بيه وخزتلي جو ناشي اذن هنزم بتانت اوه بلكت خابيلا سوبيلي اينا آون دوزو تليبيلا خشما خبراني اتامرن و لتلي زودا من داني رابس باي هديت لنخا زمرتا طلبتا ميقرا لنسن زيا زمرتا رابي مغبلا يطالبلا وادوخ شو چانقا لنسن وبزقا جورج ديرو بني بيتا زمرتا قا ميقرتا ويلت ملهم ويوسف شندو قا فيكتوريا سايمون ومارلين قليتا قا بنا لازر اسخا خنانيشو قا رابي ميخايل وبني بيتا قا جينة بابا نور وآتا بابا آتور بابا نور قا فيليب يوخنا أميرة داود قا أخورا عزيزة فريدريك وراها أونت إلو منشيا إن أخنا بيخلى أبزي قا خورة خرزة جوارجز وبرناديت وننوي جوارجز أبزي قا إليشوا وناتن هاجي وشميرا يونا أزخ شمخ أزمرتا تمغبيتون إلى أبزي لا منشين أزمرتا ودن شوشانا قا نهرن ديفيد قا شماشا أيزاك ديفيد قا يوليا داودي وأنابيل داودي بيترس كارامبور وقتل أخن شمانة مغبت لنتهورو شمانة أخن أزمرتا باسمتا لها

شمان مغبي هلا خبيتايخ الخوتامة خرزن اللي هي بمري على طبلو خش مطنيات باسيمة من خوشيات الدها خرزة تخو بالخم والإيقاروخن إيقاروخن جورة دوزوتا كسلا وجربخ هما شا مغزية خا خبة جورة تقيلة جولبا أو تقيلة خبة مارا إيشم شيخة تقيلة أرخن وأرخن جداها راديو هل تبقى بيوخن شو وقت بتالي بما نقاتوخن بوش مشينا مريا بارخلوخن خي أمتار أطوريتا آنن أخنوخن بأمتا يوسيبو سيرجس هاز مرتبطو دنا شوشانا قاتلوخن شمعنا مغمة